شفتك السمع من الموج ديال كرهبان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السيمانه الماضيه في مكان الكرة في مدرسة الشمس في موريتانيا، ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تيلمتي سادي تيلمتي تزوصو شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تبرز الصبح شوف لك السماح المول الشمال ديال الكرة كون قدر أشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين رغدي عكا الواحد.